0: من حوالي سنتين تقريباً تعرفت على باسم شجاع عبر صورة لنبتي أعرفها من صغري، بتذكرني ببلدي لبنان وبضيعتي يارون الغالي. هالنبتي برية كنا ناكلها سلطة ببداية الربيع، ما شفتها ولا مرة من قبل بأستراليا. قد ما تأثرت تواصلت مع باسم وسألته عن مكان الصورة، وفاجأني باسم بدعوي لحديقته حتى يعطيني النبتة. باسم شجاع من عين عنوب في لبنان، هاجر لأستراليا مع عائلته من 50 سنة. باسم كان مشهور بتنظيم الحفلات الموسيقية بأدلايد بتسعينات القرن الماضي، لكن اليوم رح يعرفنا باسم على قصته بالزراعة المنزلية ويشاركنا ببعض النصايح للاهتمام بالحديقة بما فيها عناية الورود وأشجار الفاكهة.
1: باسم، أنا تعرفت عليك بالصدفة وعبر اهتمامك بالزريعة، ولما رحت لعندك هيك عطيتني نبتة نادرة الوجود هون، كتير تفاجأت إنه عندك أنت حديقة، عندك جنينة كتير صغيرة لكن ما مخلي شيء أبداً إلا ما زيره. هيك خبرنا شوي عن علاقتك بالزراعة واهتمامك.
2: يعني علاقتي بالزراعة بلشت لما كنت أنا ولد، بعدني كنا بعدنا بالضيعة، كانت المرحومة أمي تزرع وكانت مغرمة بالورد. كانت توصي ببيروت، بذكر كنت توصي محل خصوصي كان يجيب ورد من برا، خاصة من دنمارك ومن ألمانيا وأوروبا. كانت تبقى توصي على الورد وتجيبهم وتزرعهم، وبعدهم لقصة عم بحكيك أنا يعني عمرهم فوق 60 سنة الوردات، بعدهم عايشين عنا بالجنينة. وبذات الوقت كانت تزرع شوية، تزرع خضرة يعني بس على شيء خفيف يعني، مع كان هويتها أكتر بالورد وبالزينة وبالزنبق وبالفل وبالرنفل. وأنا لقطت منها يعني، بس أكيد يعني ما نميتها لأنه جينا على أستراليا والتهينا بالدراسة وبالشغل ورجعنا. بس هلأ خفت الأشغال تبعيتي، اتفضيت شوي لجنيني. ضل على بالي انه الورد، بدي ازرع ورد وبدي ازرع زنبق، وبعد جبت زنبق من مكسيكو لانه هون ما كانش موجود، ما كانش لقيه، وما بعرف كيف زمطه الحقيقة يعني بس من شي 7 سنين جبتهم. يمكن مرقوا بالصدفة، يمكن مرقوا
1: بس إذا كان مختوم ومعروف أصله
2: أكيد أكيد هيك بعتوا لي إياهم. أنا اشتريت 7 بصلات زنبق، ومن هاو 7 هلأ عندي يمكن شي 2000 مع أنه كل سنة ببيع منهم يعني، ببيع بوزع، كنت عمالي بوزع على أستراليا على بيرث، على بعت لهم إيفريوير، ببعت لهم إياهم بالبريد. بس هلأ I discovered the last 2 years إنه حتى ببانينجز صاروا يبيعون، وصاروا يبيعون أونلاين ما كانش موجودة، وهي أصلا يعني very common بالهند. تعرفي عنا في هنود كتير هوني، فكلهم صاروا بدهم منه، تار يتصلوا فيي وياخدوا، في قسم ما ياخدوا بس بعتقد عم بيجيبون كمان من الهند. بمرقون من الهند بيبعتوا لهم اياهم.
1: هلا بهالموسم هاي نحن بلشنا هلا بفصل الربيع، والطقس خاصه هالاسبوع هاي رح يكون حلو كتير، فشو بتنصح هيك هلا، او بالاحرى شو زرعت انت، شو بتنصح انه ينزرع؟
2: هلا فيك تزرعي اغلب الزريعة، اغلب لها يعني، حتى اذا عندك شتله ببوت وبدك ريبلانت تنقليها على تحطيها بالأرض، هلأ good time لحتى لي لأنه هلأ بعدهم قسم من الشجر والزريعة بعدها نايمة، بعدها بالسبات العميق عبت فيه. وأكيد بدك تزيدي على، بدك تعطيهم شوية nutrients، بدك تعطيهم سواد، بدك تعطيهم سواد NPK اللي هو الفيتامينات اللي لازم تعطيها إياها، وبدك تعطيها مغنيسيوم لأنه أكيد المغنيسيوم اللي هو الإبسون سولت، الإبسون سولت هذا مغنيسيوم للأرض، لأنه كل الشتل والسجر شو بيعمل؟ بيسحب المغنيسيوم من التراب. بعد فترة 3 أشهر تقريباً، كل 3 أشهر بدك ترجعي ترشي شوية مغنيسيوم اللي هو الملح الإنجليزي بيقولوا أوكي عنا ببلادنا بيقولوا ملح إنجليزي.
1: أيوة.
2: سواء يتغلبط العالم حطوا روحوا حطوا
1: ملح عادي ملح. لا بخرب ملح الأرض.
2: ملح روك سولت أو anything like that. بدهم يجيبوا إبسن سولت. هيدا كتير مهم لأنه مثلا إذا عندك جاردينيا عندك سيترس تريز بتشوفي الورق أصفر بلش يصفر فيها فيها عرق أصفر عم بيروح الخضار منه. هيدا ناقصة حديد ناقصة مغنيسيوم. تستعملي يا الحديد يا اما بتجيبي سيفه من هود السيف
1: العتيقه
2: عرفتي يا السيف اللي بتصد بتحطيها بالترابات وبتصفي هي بتسدي وبتدوب بالهذا يا اما بتجيبي سيفه كم سيفه بتحطيهم بسطل مي وبتحطي لهم شويه شو اسمه سيتريك اسيد سيتريك اسيد
1: حامض الليمون يعني
2: حامض الليمون بيدوبها وتخليها شي جمعتين كل يوم حركيها شوية هيك بتلاقيها صارت لونها بني رأيت الميات صاروا لونهم بني تصيري تشيلي منها يعني ما كتير بدك تشيلي بتصيري تشيلي يعني شي كباية وتسقي بالزريعة is plenty for them. كتير مهم كان هلأ انه الشجر كله عمالي بيعمل ببرعم وبيعمل الزهرة والزهرة بدها دعم هلأ لحتى لتقوي الزهرة أكيد في أنواع كتير من السبراي فيك تستعمليها أورجانيك سبراي
1: مثل شو يعني؟
2: مثل ترايف is a very good soluble powder بتستعملي for flowering and fruiting
1: حتى يزهر وليعمل فيك
2: ليقوي الزهرة كمان لأنه هلأ بعده بيجي شتي بعد بيجي هوا الزهرة إذا ما كان قوية بتهر فبدك to spray this at the early stages لما بيكون بعده قبل ما تزهر
1: بترشون يعني فيك تجيبوا علبة
2: قلبي من بانينجز
1: جهز للرش
2: بتجيبي أنيني من بانينجز وبيقولوا لك قداش المعدل يعني عندك فيها ملعقة بيبقى هي بيقولوا لك قداش بدك تحطي per liter of water وهيدي بتكون a very good boost وبتقويها للتمرة وبتقوي الزهرة لحتى تضل مهدية على هاي لأنه إذا إجا شوية هوا مثل هالكم يوم اللي إجوا هوا وشتي بتهر الزهرة وأكيد قبل منها كان لازم نرش دواء مثل الأشجار اللي فيها بذور مثل المشمش مثل الدراء مثل الخوخ هدول بيصير فيهم مرض لأنه بالشتاء بيربى
1: فطريات بتبقى فطريات فانجس
2: أيوة فانجس فبدك ترشيهم فانجسايد alright قبل ما يبرعم كأنه يتبلش بدها تبرعم تعمل بدها تطلع الورقة قبل ما تطلع الورقة بتكوني رشيتيهم هيدا اللي هو ليكويد كوبر alright ليكويد كوبر بيحميهم بيقتل الحشرات والبكتيريا والفانجس اللي كانت ربياني بالشتاء بجون جولاي نحنا كان لازم مثلا فيك ترشيهم دواء كمان للحشرات اللي هو أهم شيء المن هو الوايت فلاي الوايت فلاي بيهري هريان يعني للزريعة هدول بيفقسوا بالجون if you spray them بس تفقس بس بترش البيضة أو بس يفقسوا بترشيهم بدواء أكيد كمان دواء أورجانيك في منه بترشيهم تخلصي من المن على طول السنة عرفتي كيف ما بتخليهم يعني قبل شأنه يفقسوا بيكونوا ماتوا قبل ما يبيضوا لأنه هني بيبيضوا ويرجعوا سنة الجاي بدهم يرجعوا يفقسوا
1: أي وهيدا بشهر ستي يعني لازم يصير
2: جون جولاي
1: ستي سبعة أي هلأ صار مأخر بس حلو يتذكر الواحد سنة الجاي
2: أكيد هلأ في شغلات يعني أنا نميتها من الإنترنت ولا رحت درست هندسة زراعية ولا شيء بس إنه هواية وبتنميها بالبراكتس وبراكتس بدها سؤالات وتسألي الحمد لله الأيام يعني إذا الواحد بيتعاطى بالمالتي ميديا وبيقرأ بيتعلم فهيدي كانت كتير بوست فور مي إنه أتعلم أنا بعلم حالي وجربت شغلات كتير يعني وهلا عمالي بطعم الورد لأنه فيك الطعم الورد هلا وتشحلي بتجون جولاي كان لازم يتشحل الورد كمان عرفتي كيف. هلا بالنسبة للسجرية أكيد فيك هلا تبلش تشحلي بأول الربيع وفيك تشحلي السجر الفواكه بآخر الموسم بالصيف من بعد ما تخلص التشيل الفواكه عنا فيك كمان تشحليها and shape it. You can shape your tree لحتى لي بدك إياها تضل قصيري بدك إياها مدورة كيف بدك شكلها أنت بتتحكمي فيه بعد الموسم الفواكه عرفتي كيف. هلا فيك تنقي الغصن اللي بدك إياه وتشحليه تشيليه هذا new growth بيبقوا مثلا ما بدك

0: تونس والنعنع والحبق والمردكوش، تزرعي الحر وتزرعي الفليفلي والخيار والمئتي كلهم هلا فيك تزرعيهم. انا امبارح زرعت خيار وزرعت بندورة على انواعها، زرعت حبق وزرعت نعنع، بقدونس عندي بعد ماشي البقدونسي. فيك تزرعي اي شيء صيفي. هلا اكيد عندي زرعن انا من شهرين فول، هلا مزهر الفول، بعد شي شهر ناكل فول. وقطفت زيتون من زيتونتي فهلا بياكل زيتون وفول من عندي.
1: الزيتون هيدا بشهر سبعة عادة.
0: هلا ليكي بعدها عندي الزيتوني، هلا الوحدة منهم عندي اثنين انا. عندي ثلاثة هلا صاروا، لأنه زرعت وحدة كمان ببط هلا كمان دوارف. يعني تصوري انه فيك تزرعي زيتوني وتضل دوارف صغيرة ببط 50 لتر. فهيدي الزيتوني بتاخديها معك وين ما بدك.
1: بس انا هيدا اللي اكتر شي لفت لي نظرك ببيتك، انك انت زارع كل شي بعلب. فشو نصيحتك هاللي بده يزرع بعلب، شو حتى تطلع ويكون يعني تنمى بشكل مزبوط وتكبر؟ شو نصيحتك؟
0: أكيد كل الزريعة بدها فيرتلايزر، بدها سبراي، وبدها تحطي لها أسمدة. أوكي. بدها سواد، تحطي لها سواد. أنا بستعمل، بالنسبة لي بستعمل سواد بقر
1: بالعلب كمان؟
0: للعلب أكيد. لأنه العلب أكثر من الأرض بحاجة للسواد. لأنه الأرض بضل فيها خير، بضل يهر الشجر، بضل عرفتي كيف، فيها شيء بعود عن شيء. بس بالبوتس أنت عم تسقي هون، هذا كله لما عمالي بتسقي عمالي بينزل كله من تحت، عمالي بروح كله. وأكيد النبتة والشجرة اللي زرعتيها فيها أنت عمالي بتاخد منها الفيتامينات اللي لازمها يعني. فبينقصها. شو بدك تعملي انت؟ بيقولولك حتى الارض يعني لما بيركشوها زيتوني قداش كبره، بيبقى عمره 100 سنه 200 سنه، بيركشوا حول منها وبحطوا لها اسمده. اوكي. لحتى تضل تعطيك.
1: بس بالعلبه
0: كمان ما في لزوم تركشيها يعني. بس اكيد كومبوست مهم كتير، الكومبوست. لانه في بيبقى فضلات من اكل ومن شغلات اللي نحن بنرميها، وسواد. هلا السواد مثل ما قلت لك، انا بستعمل سواد البقر، في ناس بستعمل سواد الدجاج، سواد الاحصنه.
1: هيدا حامي كتير، هيدا
0: حامي كتير وبيقتل اوقات، خاصه طقس استراليا هون بالصيف حامي طقس حراره كتير. أزبط شيء لقلهم هو سواد البقر.
1: ايه. طيب وحجم العلبة يعني؟
0: حجم العلبة حسب شو هي الشتلة. يعني مثلا، هلأ مثلا زارع أنا شجر فواكه، زارع خوخ، زارع درائن، زارع جرينك، زارعهم. وقلت لك أنا في زيتوني ب 50 لتر تابز.
1: 50 لتر.
0: 50 لتر هذا من بانينغز حقه شيء 13-14 دولار. It's not very expensive. هيدا للشجرة تبعيتك، في منهم بتجيبيهم الدوارف اللي هو بضل مقزومة بتعيش طول عمرها فيها. وفي فيك انت كمان جيبي شجرة حامض او من الحمضيات، مثلا الليمون الافندي، بنقول له افندي نحن الكلمنتين. هيدي هو بيطول اجمالا السترس لحتى لي يكبر. بس 50 لتر بتعيشها 10 سنين ايزي. عرفتي كيف؟
1: حلو. وهيدي اهميتها بتنقلها معك اذا كنت مستعجل.
0: هيدي بتروحي تاخديها معك. واذا مثلا انا بالنسبه لإلي ما إلي قلب بيعهم يعني. صدقيني انه اوقات هيك بيجوا ناس بيقولوا لي بدي هيدي. هاي للبيع. قالوا نو، هيدي مش للبيع. واي they like my kids، هدول مثل أولادي أنا. عرفتي؟ كتير مهمة علاقتك أنت والزريعة. يعني لما بظهر أنا على الجنينة ببقى عمالي بطلع فيهم هيك، ببقى عمالي أوقات بتعدي كم ورقة هيدي.

نقيلي أحلى زهرة بصوت الفنان عبير نعمي. بألكاسة جمعية اللغة والثقافة العربية نقيناكم بالتعاون مع مهرجان الفيلم اللبناني بنيو ساوث ويلز أحلى وأجد الأفلام اللبنانية اللي رح نحضرها عن قريب بأدلايد، وعناوين هالأفلام رح تشوفوها بأقرب وقت على Arabic in Adelaide وكمان على صفحات Lebanese Film Festival على السوشيال ميديا. ومن الأفلام اللي رح نشوفها أفلام معروفة ومشهورة ربحت جوائز مثل Sad and Beautiful World و Only Rebels Win، وفي كمان أفلام غيرهم رح نشوفها. هالأفلام المميزة رح تاخدنا على لبنان اللي عايش حاليا أصعب سنين وأشرس الاعتداءات، لكن الحياة تستمر والفن والسينما والاهتمام بالقضايا اللي بنحبها بيخلونا ناخد بعض المسافة من الواقع الصعب وبنتأمل بأيام أفضل للجميع. وقبل ما أنهي هالبرنامج هيك بدعوكم لتتواصلوا معي عبر Arabic in Adelaide على الفيسبوك وإنستغرام، وخبروني إذا كنتم مهتمين بتقديم قصصكم على الراديو، وأكيد بنرحب بالجميع وبتمنى اسمع أخباركم بأقرب وقت.